شفته عم بفرض وجودي المعك ما عرفت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

shame. يا ريتني أقرب عليكم.

0: شكرا.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia.
1: Nota Arabia مبروك الإذاعة معكم مجد مصلي.
2: Nota Arabia.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

منه عم أحرمه منك قلبي غصب عنه الله الغني عنك لا تقرب.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما شفتيك الهدرة اللي قالوا
0: كمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: حواسي قبلك خمسة
2: نوتة عربية
1: بقلبي السادس
0: وكمان هيك
3: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك
4: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك
5: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي عبر

0: של אختك وين ما كنت
1: الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية في البحرين والجيش الأردني يفيد بإسقاط 10 صواريخ إيرانية في لبنان تأجيل الاجتماع التقني يؤخر تطبيق المناطق التجريبية وألمانيا تقترح قوة أوروبية بديلة لليونيفيل بعد انتهاء ولايتها وفرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
1: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد وصلت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة تواليا حيث أفادت طهران بمقتل 3 أشخاص وردت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والأردن وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت الجمعة تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز وهو ادعاء نفاه الجيش الأمريكي وأفاد الحرس الثوري الإيراني أيضا أنه استخدم صواريخ وطائرات مسيرة لإيقاف 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه أمام الملاحة آخر تطورات معك شيرين ناصر
3: سلطات محافظة هرمزغان جنوب إيران أعلنت أن ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين واتهمت طهران واشنطن باستهداف البنى التحتية المدنية التي شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطة للقطارات حيث سمع دولي مجارات في يزد وبندر عباس وسرك وجزيرة قشمة إضافة إلى مناطق قرب الأهواز فيما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة في بوشهر الحرس الثوري أعلن كذلك انفجار ناقلتي نفط واشتعال للنيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز كما استهدف مستودع ذخيرة في قاعدة العدير وقاعدة علي السالم الكويتيتين بالإضافة إلى عدد من جسور الاتصالات واستهدف كذلك خزانات الوقود للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن موقع أكسيوس أفاد أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية التي أعلنت زوال الخطر عن الخرج وينبع وفيما أطلقت صافرة الإنذار في البحرين أحبطت قوات التحالف هجوما بأربع مسيرات استهدف القنصلية الأمريكية في إربيل ومنذ يوم الاثنين الماضي ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران كما نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء الحرس الثوري انفجار ناقلتي النفط في هرمز
1: كما أفاد إعلام إيراني نقلا عن مسؤول محلي بأن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في جاسكا فيما دوت صافرات الإنذار لثالث مرة في البحرين وقال الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعات جوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة دون وقع إصابات أو أضرار مادية أمام هذه التطورات إلى أي مدى يمكن أن يتوسع الرد الإيراني سؤال طرحه نضال شقير على الكاتب والباحث السياسي سعيد شاوردي
4: أصبح التصعيد يرتفع من كلا الجانبين من قبل أمريكا ومن قبل إيران ولا أعتقد أنه نحن قريبون نحو الذهاب نحو حل سياسي وعلى ما يبدو وكما قال ترامب مذكرة التفاهم قد انتهت بالنسبة للأمريكيين واختاروا التصعيد وإيران تقول نحن سنستمر بالرد على القواعد الأمريكية ومن المحتمل أن تفتح يعني جبهات جديدة إيران استهدفت القوات الأمريكية في التنف في سوريا الحديث يدور عن أنه من المحتمل أن يتم إغلاق باب المندب وكل هذه الأمور تشير إلى أن للأسف الوساطة الباكستانية القطرية لم تنجح ولا أعتقد حقيقة أن كلا الطرفين عازمان على العودة للمفاوضات فلذلك ذلك الأزمة على ما يبدو بدأت من جديد، ولا أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي.
1: الكاتب والباحث السياسي سعيد شاوردي كان يرد على سؤال نضال شقير. إلى لبنان، حيث تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار عبر الغارات والقصف وعمليات التفجير في الجنوب أمس الجمعة، فيما واصل الجيش اللبناني استكمال انتشاره في مناطق جنوبية محددة وأقام حواجز وسير دوريات فيها، وذلك استعدادا لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وفق اتفاق الإطار. بينما أعلن تأجيل الاجتماع العسكري اللبناني الأمريكي الإسرائيلي الافتراضي لبدء تطبيق المناطق التجريبية بانتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. تقرير فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
5: تقسم المنطقتان التجريبيتان إلى قسمين، الأولى زوتر الغربية في قضاء النبطية، وهي جزء من منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار لا عودة للسكان إليها ولا انتشار للجيش اللبناني فيها. أما الثانية فتضم بلدات فرون، الغندورية، ألوي، برج ألوي وصريفة في قضائي بنت جبيل وصور، وهي بلدات غير محتلة أساساً، عاد إليها عدد من أهلها منذ وقف إطلاق النار ولو بنسب مختلفة، وهي تحت سيطرة الجيش اللبناني الذي يتواجد فيها عبر إقامة حواجز، نقاط مراقبة أو تسيير دوريات مكثفة. ومع تكثيف الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في بلدات المنطقة التجريبية الثانية، تبقى النقطة الخلافية بينه وبين الجيش الإسرائيلي هي الدخول إلى المنازل والممتلكات الخاصة وتفتيشها. تزامناً يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته إذ تمركزت آلية عسكرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في المنصورة، وشنت غارتان على ميفدون وشوكين، كما تم تفجير ونسف منازل في بنت جبيل، حداتة وكفر تبنيت، وتنفيذ عمليات تنشيط في بيوت السياد والنقورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: هذا في وقت تتجه الأنظار نحو نتائج اللقاء المنتظر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر في 21 من الجاري، في حين يقترح وزير الخارجية الألماني إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونوفيل بعد انتهاء ولايتها، في وقت كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن مقترح موازن لنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية. نبقى في الشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت شخصيات دولية بارزة إلى إنهاء ما وصفته بإفلات إسرائيل من العقاب، محذرة من أن استمرار الاستيطان والسياسات الإسرائيلية الحالية قد يقود إلى اختفاء فلسطين تدريجيا. قراءة فيما يعرف بمجموعة الحكماء مع فايزة مصطفى.
6: احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني، هذا ما حذرت منه مجموعة الحكماء التي تنتمي إليها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك. وقد وجهت المسؤولتان هذا التحذير بعد زيارة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان. وخلال ندوة صحفية في القدس، دعتا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لإنهاء ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب، بعد أن استندتا إلى شهادات المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وانتقدت روبنسون عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حزما، داعية التكتل إلى تعليق الشق التجاري من اتفاق الشراكة مع تل أبيب. ومنذ توليها السلطة، وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على إقامة أكثر من 100 مستوطنة، ما يعد مخالفا للقانون الدولي. كما تزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة 2023.
1: اختتمت الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى المغرب بتوقيع اتفاقيات جديدة في سياق يتسم بتطلع البلدين إلى علاقات أعمق رغم المشاكل التي تعترضهما. جلال المخفي مراسلنا في الرباط. جلال، ما هي الحصيلة الإجمالية والأرقام التي تلخص نتائج هذه الزيارة؟
7: هذه الزيارة توجت عمليا بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت مجالات حيوية أبرزها مثلا تمويل فرنسي لتطوير شبكة القطارات الإقليمية السريعة في العاصمة الرباط والمدن المحيطة بها. الاتفاقية شملت أيضا ولأول مرة بين البلدين المرور إلى التصنيع المشترك للأسلحة إضافة إلى فتح باب الأرشيف العسكري الفرنسي أمام الرباط. تم أيضا إطلاق طلب إبناء اهتمام مشترك لدراسة مشروع الربط الكهربائي عبر كابل عملاق بين المغرب وفرنسا تزامنا مع وصول المبادلات التجارية بين البلدين إلى رقم قياسي 15 مليار يورو. هذا الربط الكهربائي من المفترض أن ينطلق من مدينة الناظور شمال شرق المغرب ويصل إلى مرسيليا جنوب فرنسا بكلفة تقديرية قد تفوق 6 مليارات يورو. على الصعيد السياسي والدبلوماسي وضعت الزيارة الحجر الأساس لصياغة أول معاهدة صداقة استراتيجية ثنائية تتوقعها باريس الخريف المقبل مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجديد رئيس الوزراء الفرنسي. التأكيد على موقف بلاده الثابت والراس في دعم باريس لقيادة المغرب على الصحراء.
1: جلال المخفي مراسلنا في الرباط متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. نبقى مع أخبار فرنسا ولكن في علاقة بألمانيا. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار فريدريتش ميرتس في ختام أعمال المجلس الوزاري الفرنسي الألماني الذي احتضنته ألمانيا عن إبرام اتفاق لإقامة شراكة نووية هدفها الردع النووي في مواجهة التهديد الروسي. منصف سليمي مراسلنا في ألمانيا.
8: في إحدى قصور مدينة بروهل التاريخية في غرب ألمانيا المشيدة بالطراز الفرنسي منذ زمن نابليون رعى المستشار فريدريش ميرس والرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الوزراء الفرنسي الألماني لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري في قصر أوغستسبرغ مهد معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية التي أرساها شارل دوغول وكونراد أدناور قبل أكثر من 6 عقود. سعى ميرس وماكرون إلى إحداث اختراق في جدار الشراكة المتعثرة في مجال الدفاع. بعد سنوات من الخلافات حول مشروع المقاتلة الأوروبية توصل الجانبان إلى اتفاق حول مشروع شراكة نووية هدفها تمكين محوري القاتلة الأوروبية من ردع النووي في مواجهة التحديات الجسام التي يفرضها التهديد الروسي كما أوضح ميرس معلنا عن إجراء مناورات نووية مشتركة للمرة الأولى هذا العام. كما يشمل التعاون تطوير أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر بالصواريخ. ماكرون الذي يشارك للمرة الأخيرة في المجلس الوزاري الألماني الفرنسي أكد أن أمن أوروبا لن يمضي قدما ويرفع التحديات إلا بتوحيد جهود برلين وباريس. منصف السليمي برلين مونتي كارلو الدولية.
1: وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين الجمعة في سلسلة من الضربات في أوكرانيا وروسيا وفي مناطق تحتلها موسكو. تشهد دول أوروبية عدة موجة حرارة مفرطة واستثنائية خلال هذا الشهر أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة كما أتت الحرائق على آلاف الهكتارات في إسبانيا وهولندا إضافة إلى اليونان وفرنسا. سامية الإشراقي.
9: تتواصل حرائق الغابات في عدة دول أوروبية مع اشتداد موجة الحر. في إسبانيا أتى حريق كبير في منطقة أراغون شمال شرق البلاد على أكثر من 12,000 هكتار ما استدعى إخلاء 5 قرى في وقت لا تزال فيه منطقة الأندلس تكافح حريقا آخر أتى على 7,000 هكتار. فيما تشير حصيلة أولية إلى 12,000 وفاة فوق المعدل الطبيعي في نحو 10 دول أوروبية خلال يونيو حزيران الماضي وسط تحذيرات علمية من أن التغير المناخي يزيد حدة موجة الحر ومدتها. وكانت منطقة باريس من الأكثر تأثرا لجهة معدلات الوفيات الزائدة خلال موجة الحر في حزيران يونيو والتي كانت واحدة من 3 موجات حر ضربت فرنسا منذ شهر أيار مايو. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن موجة الحر التي استمرت 14 يوما في هذا الشهر كانت أكثر حدة حتى من موجة الحر التي شهدتها البلاد عام 2003 وأودت ب15,000 شخص رغم أنها كانت أقصر منها يومين.
1: بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز عناوينها. انتهاء الضربات الأمريكية لسابع ليلة على التوالي على إيران. ضربات استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية والحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز والجيش الأمريكي ينفي. الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية في البحرين. الأردن يفيد بإسقاط 10 صواريخ إيرانية. وفرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: في أوروبا والبداية ريتا من هنا.
10: نعم الطقس مشمس بشكل عام، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 28 درجة بعد الظهر. لندن مشمس جزئيا وأيضا انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة. بروكسل غائم جزئيا، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 23 درجة. برلين غائم جزئيا، الحرارة 25. في روما الطقس مشمس، الحرارة تبقى مرتفعة 37 درجة بعد الظهر. مدريد مشمس، الحرارة 34. لشبونة غائم جزئيا، الحرارة 26. وأخيرا أتينا الطقس مشمس، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 37 درجة.
1: الخبر والتحليل يوقعه اليوم خطار أبو دياب.
10: وموضوعه دونالد ترامب بين كتابة التاريخ واستنزاف الهيبة.
11: لا ينفك دونالد ترامب عن الإدلاء بتصريحات متقلبة ومتناقضة، ولا يمكن بسهولة الإحاطة بممارساته وانعكاساتها في الداخل والخارج. في الأسبوعين الأخيرين برز التشتت لترامب في مناسبتين. في عيد الرابع من تموز يوليو راهن الرئيس على أن يكون احتفال الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية احتفالا أمبراطوريا يليق بأعظم أمة وجدت على وجه الأرض حسب قوله، ويكرس مجده الشخصي. لكن المطر والعواصف الرعدية جعلت الاحتفال فوضويا وعكرت على سيد البيت الأبيض الحدث التاريخي. والأدهى أن هذه المناسبة أتت في لحظة تشهد فيها البلاد انقساما سياسيا ومؤسساتيا عميقا، مما يطرح مستقبل الديمقراطية الأمريكية ومآلات الحلم الأمريكي. والمناسبة الثانية في خطابه للأمة يوم 16 تموز، ألقى ترامب خطابا حافلا بنظريات المؤامرة حول هشاشة النظام الانتخابي الأمريكي واتهام الصين بالتدخل. والغريب تأكيد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، ملمحا إلى دولة عميقة يزعم أنها أخفت أدلة على التدخل الصيني والروسي، وجدد رغبته في إصلاح النظام الانتخابي. ولدعم مزاعمه استشهد ترامب بتقارير من وكالات الاستخبارات الأمريكية التي خلصت إلى أن هدف بكين هو فهم حالة رأي العام الأمريكي بهدف التأثير عليه، إذ قال ترامب أن الصين نفذت في عام 2020 أكبر عملية اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ بعدما حصلت على سجلات الناخبين، واصفا ذلك بأنه كابوس لأمن الانتخابات. لم تكن مصادفة أن يطلق الرئيس الأمريكي الاتهامات تزامنا مع استطلاعات رأي أشارت إلى أن 61% من الأمريكيين لا يؤيدون الرئيس، وعلى مرمى أقل من 4 شهور على انتخابات تجديد المصر والكونغرس. وفي خطابه إلى الأمة تطرق سيد البيت الأبيض أيضا وبشكل عابر إلى ما يدور مع إيران، مؤكدا على قرب الانتصار، لكن خياراته المحدودة لن تغير الأمور حكما لصالحه في مسار الحرب. أما أطروحاته حول الانتخابات فلن تعزز موقعه الذي أخذ بالاهتزاز. في سعيه لكتابة التاريخ والكلام عن سطوة جيشه وعظمة بلاده، لا يأبه ترامب بالتفاصيل، مثل تهديده بسحب تراخيص المحطات التلفزيونية التي لم تنقل خطابه، أو تفكيره بفرض رسوم على المتداولين والمستثمرين تصل إلى 100,000 دولار شهريا مقابل الوصول الأسرع إلى منشورات ترامب على منصته ثروث سوشال. ويصل به الأمر للقول أنه لا يستطيع الاهتمام بالرعاية اليومية للمحتاجين والعناية الطبية والرعاية الصحية لأن بلده الكبير يخوض حروبا. ويبقى الأهم بالنسبة له تسليم كأس المونديال وإبراز حضوره، على ذلك يحافظ على بعض الهيبة كما يتصور.
1: قراءة في الصحف والمواقع العربية الصادرة اليوم مستمعينا، وهي معك نجوى بن مبارك. نجوى، بعد التحية نبدأ بصحيفة الاندبندنت العربية التي كتبت حول مضيق هرمز، صراع النفوذ يتجاوز واشنطن وطهران.
12: نعم، هذه بالفعل ترى الصحيفة أن أزمة مضيق هرمز تتجاوز المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لتكشف صراعا أوسع حول النفوذ وترتيب الشرق الأوسط. فبينما تصر طهران على تعزيز دورها في إدارة المضيق واستخدامه كورقة ضغط، تحاول واشنطن الحفاظ على مصالحها وتجنب تداعيات اقتصادية قد تنتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. وتشير الصحيفة إلى أن التفاوض بين الطرفين يواجه صعوبات كبيرة بسبب انعدام الثقة وتراكم الصراعات، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دفع واشنطن نحو مواجهة أوسع مع إيران. وتخلص اندبندنت عربية إلى أن الحسابات الواقعية قد تفرض نفسها على جميع الأطراف، إذ يبقى الفرق كبيرا بين الطموحات السياسية والقدرات الفعلية، بينما يتحول مضيق هرمز إلى ساحة اختبار لموازين القوى في المنطقة.
1: اليمن سيادة معلقة في قلب الصراع الإقليمي، كتبت صحيفة العربي الجديد.
12: يشهد اليمن عودة للتصعيد مع تحول مطار صنعاء إلى محور جديد للتوتر بين السعودية والحوثيين في ظل انعكاسات الصراع الأمريكي الإيراني على الساحة اليمنية. وترى صحيفة العرب الجديد أن أزمة الملاحة الجوية تكشف استمرار استخدام ملف السيادة اليمنية كورقة نفوذ بين القوى الإقليمية، بعدما تحولت البلاد إلى ساحة لتبادل الرسائل والضغوط بين السعودية وإيران وحلفائهما. وتشير الصحيفة إلى أن الحوثيين يسعون إلى استثمار التصعيد لتعزيز موقعهم السياسي وتحسين شروطهم الاقتصادية، بينما تحاول السعودية تثبيت نفوذها ومنع توسع الدور الإيراني في اليمن. وتخلص العرب الجديد إلى أن مستقبل المواجهة سيبقى مرتبطا بمسار الصراع الأمريكي الإيراني، فيما يواصل اليمن دفع ثمن صراعات إقليمية تتجاوز حدوده وسط غياب بحل سياسي شامل ينهي معاناة البلاد.
1: ونقرأ نجوى في صحيفة الخليج الإماراتية، إسبانيا تتحدى واشنطن مسار جديد في العلاقات عبر الأطلسي.
12: نعم، برزت إسبانيا كإحدى الدول الأوروبية الأكثر استقلالية في مواجهة الولايات المتحدة بعد رفضها مطالب واشنطن بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي والسماح باستخدام قواعدها العسكرية في بعض العمليات الخارجية. ويرى المقال أن هذا الموقف يعكس تغيرا في العلاقات عبر الأطلسي، حيث لم تعد أوروبا تلتزم بالكامل بالسياسة الأمريكية كما في العقود السابقة في ظل تحولات النظام الدولي وصعود قوى جديدة. ويخلص المقال إلى أن تصاعد التوتر بين مدريد وواشنطن بعد خلافات سياسية واقتصادية رغم قوة العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، يؤكد أن إسبانيا تسعى إلى تعزيز دورها كقوة أوروبية مستقلة مستفيدة من موقعها الاقتصادي والتاريخي في عالم يعيد رسم موازين النفوذ.
1: نختم نجوى هذه القراءة في الصحف العربية بالقدس العربية التي تساءلت، ماذا لو رفعت فلسطين كأس العالم، حلم يتجاوز حدود كرة القدم.
12: نعم، هذه الصحيفة تطرح سؤالا افتراضيا يتجاوز الرياضة، ماذا لو فازت فلسطين بكأس العالم، وترى أن هذا الحلم رغم استحالته وفق موازين الواقع الحالي يحمل معنى رمزيا عميقا لشعب يعيش عقودا من الصراع واللجوء والقيود. وتشير الصحيفة إلى أن مجرد وصول فلسطين إلى منصة التتويج في أكبر بطولة كروية عالمية كان سيشكل لحظة استثنائية لإبراز الهوية الفلسطينية أمام العالم، وتحويل كرة القدم إلى مساحة لإثبات الوجود والانتصار المعنوي بعيدا عن الحسابات السياسية. وترى القدس العربي أن فوزا كهذا كان سيصبح فرحة عابرة للحدود تمتد من المدن الفلسطينية إلى مخيمات اللجوء والشتاء والشتات باعتباره انتصارا رمزيا لكل من يشعر بالتهميش والحرمان. لكن الصحيفة تؤكد أن الواقع أكثر تعقيدا، فغياب فلسطين عن كأس العالم يرتبط بتحديات تتجاوز الموهبة، مثل ضعف البنية الرياضية وصعوبة التخطيط في ظل الظروف السياسية. وتخلص الصحيفة إلى أن قيمة الحلم لا تكمن في الكأس فحسب، بل في قدرة الرياضة على منح الأمل وإثبات أن المستحيل قد يصبح ممكنا بالإرادة والعزيمة.
1: شكرا نجوى بن مبارك.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
10: والآن إذن هادي نصل إلى الصحف الإسرائيلية،
1: وهي من أعداد وتقديم مراسلنا في القدس زياد حلبي.
13: التصعيد المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران احتل مساحة واسعة من الصحف الإسرائيلية التي أسالت عليه حبرا غزيرا. صحيفة دعوة حرونوت تحت عنوان في إسرائيل يقدرون أن إيران لا تريد جر الجيش الإسرائيلي إلى الجولة الحالية. قالت الصحيفة إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن طهران في هذه المرحلة لا تريد إطلاق النار تجاه إسرائيل وجر الجيش الإسرائيلي إلى المواجهة، لكنها نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله نحن مستعدون، وإذا ارتكبوا هذا الخطأ فسيدفعون ثمنا باهظا فليحاولوا فقط. وأضافت أن إسرائيل ترى احتمالين فقط لعودتها إلى المواجهة، الأول إذا هجمتها إيران مباشرة، والثاني إذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل الانضمام إلى الهجمات. وفي ملف العلاقات مع واشنطن كتبت الصحيفة أن تأجيل زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لا يرتبط فقط بتأجيل مراسم تأبين السيناتور لينزي جراهام، بل أيضا بتوتر متصاعد مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في ظل خلافات بشأن إيران وسوريا، وغضب أمريكي من مواقف نتنياهو تجاه تركيا، إلى جانب مخاوف إسرائيلية من أن يتحول اللقاء في البيت الأبيض إلى مناسبة يتعرض خلالها نتنياهو للإحراج أو التوبيخ قبل الانتخابات. أما صحيفة معريف فحذرت من اتساع الفجوة بين نتنياهو وترامب، وقالت إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى إنجاز سياسي يتمثل في تحقيق تقدم نحو السلام في المنطقة، وأن انسحابا إسرائيليا جزئيا من لبنان أو سوريا قد يمنحه هذا الإنجاز. لكن المشكلة بحسب الصحيفة أن رغبة ترامب لا تتوافق مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي بدأ ببناء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في جنوب لبنان في خطوة تعزز تمسكه بالمنطقة، لكنها قد تؤدي إلى انفجار سياسي بين ترامب ونتنياهو، خصوصا في ظل مطالبة الرئيس الأمريكي إسرائيل بالبدء في الانسحاب من لبنان وسوريا، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع انتشاره وإعداد خطط لسيناريوهات قد يضطر فيها إلى العمل بنفسه لنزع سلاح حزب الله. وفي افتتاحية صحيفة هآرتس شنت الصحيفة هجوما غير مسبوق على الحكومة، ووصفت الكنيست المنتهية ولايته بأنه الأكثر تدميرا في تاريخ البلاد، وقالت إن إسرائيل لن تنعم بالراحة ما دامت حكومة بنيامين نتنياهو في الحكم، معتبرة أن الديمقراطية الإسرائيلية تنهار ركائزها الواحدة والأخرى. وأضافت الصحيفة أن الحكومة استغلت الأيام الأخيرة من عمل الكنيست لتمرير سلسلة قوانين وصفتها بأنها تقود إسرائيل نحو الدكتاتورية، وانتقدت صمت المعسكر الليبرالي داعية المعارضة والجمهور إلى الوقوف صفا واحدا لضمان إجراء انتخابات نزيهة تنتهي بتشكيل حكومة جديدة تخدم مواطنيها ولا تتخلى عنهم. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
0: ليزا، أنيتا، إيريما.

0: Monte Carlo Dua Lipa.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز لآخر وأهم الأخبار معك شيرين ناصر.
3: شكرا لك هادي، نجدد لكم التحية مستمعينا. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في البحرين ردا على قصف أمريكي لأراضيه، وذكر المصدر نفسه أن طائرات إيرانية مسيرة انقضادية استهدفت حدائق الطائرات الأمريكية ومواقفها في قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي توصف بأنها أحد أهم المراكز العملياتية واللوجستية للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة. فيما أعلن الجيش الأردني قطع 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، بينما استهدفت القوات الإيرانية أيضا مستودع ذخيرة في قاعدة العدير ومبان ومقرات ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن فجر اليوم انتهاء الليلة 7 على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنه قصف أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أكدت استهداف مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية والعسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة والقدرات البحرية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية رحبت أمس باتفاق بين العراق وسوريا لتجديد خط الأنابيب الرابط بين البلدين والمغلق منذ عقود، ما سيسهل نقل النفط في ظل تجدد الحرب بين طهران وواشنطن. وفي قطاع غزة قتل أمس 8 أشخاص قرب سوق وسط القطاع جراء غارة إسرائيلية جوية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ما وصفها بالخلية الإرهابية. إلى روسيا حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مركز لوجستي لشركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في بلدة صغيرة غرب البلاد. وأيضا على الجانب الروسي أعلن مسؤول أطلق 370 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو ليلا وأسقاط معظمها. المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أعلن أمس أن قوات بلاده ستشارك اعتبارا من السنة الجارية في مناورة نووية فرنسية في خطوة رمزية نحو إرساء الردع الأوروبي الذي تسعى إليه برلين وباريس. في فنزويلا تجاوزت حصيلة زلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي عتبة 5000 قتيل وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. وفي خبرنا الأخير من المكسيك حيث ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات أعقبته هزة ارتدادية أمس جنوب البلاد على الحدود مع غواتيمالا وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي. ختام موجز.
1: شكرا شيرين.
2: أخبار الاقتصاد مستمعينا في منطقة الخليج تحديدا. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية كبيرة وسط تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية ومخاوف بشأن مضيق هرمز والبحر الأحمر. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد بعد التحية، كيف انعكس التصعيد الأمريكي والإيراني على أسعار النفط وإلى أين تتجه مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر؟
4: أسعار النفط سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر بعدما ارتفع سعر خام برنت القياسي بنحو 16% إلى قرب $88 للبرميل، مدعوما بتصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. كما زادت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز إلى جانب التهديدات بامتداد المخاطر إلى البحر الأحمر من حدة القلق في الأسواق، بعدما أفادت تقارير بأن طهران طلبت من جماعة الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب في حال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لمزيد من الهجمات، وهو ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية بقوة إلى أسواق الطاقة. في المقابل يرى محللون أن الأسواق تحولت من الرهان على انفراجة دبلوماسية إلى تقييم قدرة أسواق الشحن والطاقة على استيعاب لاستيعاب مخاطر أمنية قد تطول، وهو ما يعزز استمرار علاوة المخاطر في أسعار النفط. وفي هذا السياق يعتقد خبراء أن استمرار التوترات في مضيق هرمز إلى جانب احتمال تعطل الملاحة في البحر الأحمر قد يدفع أسعار خام برنت إلى مستوى 90 دولارا للبرميل، وربما التوجه نحو 100 دولار إذا تصاعدت المواجهة أو اتسع نطاق المخاطر ليشمل البحر الأحمر الذي يمثل ممرا حيويا لصادرات النفط السعودية. في الوقت نفسه حذر صندوق النقد الدولي من أن الاحتياطي النفطي العالمي مستنزف، فيما قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن أمن الطاقة مهدد إذا لم يفتح مضيق هرمز خلال أسابيع.
2: زياد، في موضوع آخر، السعودية توقع اتفاقات لإنشاء 7 مراكز لوجستية في جدة تدشن أكبر مركز لتنظيم حركة الشاحنات في العالم. ما هي أهمية هذه المشاريع في تعزيز تنافسية المملكة على خريطة التجارة العالمية؟
4: هذه المشروعات اللوجستية الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للموانئ تعكس تحولا نوعيا في استراتيجية المملكة لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي، حيث تستهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ وتحسين سرعة تدفق البضائع، بما يدعم تنافسية الاقتصاد السعودي ويعزز مكانته على طرق التجارة الدولية. تشمل المشروعات توقيع اتفاقيات لإنشاء 7 مراكز لوجستية جديدة في جدة باستثمارات تقارب 270 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي المناطق اللوجستية في مواني المملكة إلى 34 منطقة باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار، وجميعها ممولة من القطاع الخاص. كما جرى تدشين أكبر منطقة لتنظيم حركة الشاحنات في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 40,000 شاحنة، إلى جانب زيادة عدد مسارات بوابات الميناء من 10 إلى 18 مسارا، ما يسهم في تقليص أوقات الانتظار ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. هذه الاستثمارات في الواقع تكتسب أهمية إضافية بعد نجاح موانئ الساحل الغربي في استيعاب اضطرابات سلاسل الإمداد الإقليمية وحركة التجارة، كما تعزز جاذبية المملكة للاستثمارات عبر تطوير بنية لوجستية أكثر كفاءة ومرونة، بما يخفض تكاليف النقل والتخزين ويرفع موثوقية سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الاقتصاد السعودي.
2: زياد طحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا زياد وطاب يومك.
5: صباح مونتي كارلو الدولية، هادي بوبطان، ريتا خليل.
2: ريتا، ما رأيك نتابع في هذا السياق، في سياق الاقتصاد والاستهلاك، ننتقل إلى مصر. البن المغشوش يثير الجدل في محافظات مصرية.
1: نعم، أثارت وقائع ضبط البن المغشوش في مصر جدلا واسعا بين المستهلكين بعد اكتشاف استخدام مكونات مثل نوى البلح وحبوب البازيلا والقمح لخلط البن بهدف خفض التكلفة وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتمكنت الجهات الرقابية في محافظتي القليوبية والفيوم من ضبط كميات كبيرة من البن المغشوش ومصادرتها، مع ضبط مصانع غير مرخصة كانت تستخدم علامات تجارية معروفة لتضليل المستهلكين. وأوضح مختصون أن الغش ينتشر بشكل أكبر في التجارة غير المرخصة، في حين تخضع المحال المرخصة لرقابة دورية وفحص العينات لضمان مطابقتها للمواصفات. وحذر أطباء التغذية من أن البن المغشوش قد يسبب اضطرابات هضمية ويفاقم أعراض الكولون العصبي، وقد يحدث حساسية لدى بعض الأشخاص، وأكدوا أن أفضل وسيلة للوقاية هي شراء البن من منافذ موثوقة وتجنب المنتجات مجهولة المصدر.
2: هنا في فرنسا ريتا، منتوج وليس مغشوش ولكن ربما نادر، أو ربما يصبح نادر، انخفاض متوقع في إنتاج القمح في فرنسا.
1: نعم، توقعت وزارة الزراعة الفرنسية انخفاض إنتاج القمح في عام 2026 إلى نحو 32 مليون طن، أي بتراجع يقدر ب4% مقارنة بعام 2025، وذلك بسبب موجات الحر المتتالية التي أثرت سلبا سلبا في إنتاجية المحاصيل. ورغم ارتفاع المساحات المزروعة بالقمح بنسبة 3%، فإن متوسط الإنتاج لكل هكتار انخفض إلى 69 قنطارا مقابل 74 العام الماضي نتيجة تدهور الظروف المناخية في المرحلة الأخيرة من نمو المحصول.
5: النشرة الرياضية
2: وهي مع وديع فيعاني.
1: نعم، وفرنسا تواجه انجلترا الليلة من أجل الميدالية البرونزية.
6: صباح الخير. يستعد ديدي ديشان للإشراف على مباراته الأخيرة مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم، ويواجه إنجلترا الليلة في ميامي في مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال. المدرب يشارك في موندياله الرابع على التوالي، وكان بلغ ربع النهائي في البرازيل عام 2014، توج باللقب عام 2018 في موسكو، ثم بلغ النهائي في قطر بعد 4 أعوام من ذلك. وقال ديشان إن منتخب بلاده لا يخوض المباراة التي كان يتمنى خوضها في آخر لقاء له على رأس الجهاز الفني.
7: أشعر بمسؤولياتي تجاه المباراة التي سنخوضها، فهي ليست مباراة ودية، ليست المباراة التي كنا نفضلها، لكنها موجودة وهناك مركز ثالث ويقع على عاتقي أنا وفريقي واللاعبين. واجب بذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف الأخير الذي قد يكون أقل أهمية، لكنني أكرر هو ليس كذلك. نحن هنا، وسواء أراد الإنجليز خوضها أم لا فنحن أيضا لا نرغب بذلك، لكنها قائمة ومقررة وأمامنا هدف، وهذا ما يشغل بالي.
6: وفي هذا اللقاء أمام إنجلترا على المرتبة الثالثة سيعتمد ديدي ديشان على العديد من بدلائه. سيبقي على الحارس مايك مينيون والقائد والهداف كيليان بابي الذي يطمح لتعزيز أرقامه القياسية. في المقابل سيشرك العديد من البدلاء، من بينهم المدافع إبراهيم كوناتي الذي انتقل قبل أيام من ليفربول إلى ريال مدريد. إبراهيم كوناتي:
8: هناك تاريخ عريق يجمع البلدين، وعلينا أن نحترم هذا الشعار وهذا المنتخب الفرنسي وكل الشعب الفرنسي الذي سيحضر هذه المباراة الأخيرة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ونكون في كامل قوتنا لنعود بميدالية، حتى ولو كانت ميدالية من الشوكولاتة.
6: وسيدير الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي. يتواجد فينتشيتش في كأس العالم للمرة الثانية بعدما أدار مبارتين في مونديال قطر قبل 4 أعوام، وفي البطولة الحالية أدار مبارتي البرازيل مع المغرب والأردن مع الجزائر في دور المجموعات، ثم المكسيك مع الإكوادور في الدور الثاني. وسيكون الأردني أدهم خدمة الحكم الرابع في النهائي، وسيتولى مواطنه محمد الكلاف مهمة المساعد الاحتياطي. أما مباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا فسيديرها الفنزويلي خيسوس فالنسويلا بمساعدة مواطنين له، على أن يكون المغربي جلال جيد حكما رابعا ومواطنه زكريا برينسي مساعدا احتياطيا. وهذه المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين المقامة مساء يوم الأحد مهددة بدخان الحرائق، دخان حرائق الغابات الذي يغطي مدنا أمريكية عدة. دخان حرائق الغابات زحفت جنوبا قادمة من كندا وأدت إلى إطلاق تحذيرات جديدة بشأن تدهور جودة الهواء في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد في نيويورك وولاية نيو جيرسي المجاورة حيث ستقام المباراة النهائية الأحد في ملعب مكشوف. أصبحت الظروف الجوية غير صحية كما أكد المسؤولون بعد أن أدى الضباب الدخاني الخميس إلى جعل أفق مانهاتن بالكاد مرئيا، وحذر الخبراء في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن الدخان قد يزداد كثافة خلال الليل وحتى صباح السبت. وأوضحوا أنه خلال المباراة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين من غير المتوقع أن نرى كثافة الدخان الشديد التي نراه حاليا حتى وإن استمرت الأجواء الضبابية. وبالانتظار يستعد المنتخبان الأرجنتيني والإسباني لخوض هذه المباراة المهمة جدا بالنسبة لهما، وسيكون أول لقاء بينهما في المونديال منذ عام 1966. المنتخب الإسباني توج باللقب العالمي مرة واحدة، كان ذلك عام 2010. أما المنتخب الأرجنتيني فسيخوض النهائي السابع له، فاز باللقب 3 مرات وهزم في النهائي 3 مرات، وإذا ما توج مساء أحد سيصبح ثالث منتخب في تاريخ المونديال فقط يفوز باللقب مرتين متتاليتين بعد إيطاليا عامي 34 و38 والبرازيل عامي 58 و62. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: 6:45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع هادي بوبطان.
2: انتهاء الضربات الأمريكية لسابع ليلة على التوالي على إيران. ضربات استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية والحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي ينفي. الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية في البحرين، والجيش الأردني يفيد بإسقاط 10 صواريخ إيرانية. في لبنان تأجيل الاجتماع التقني يؤخر تطبيق المناطق التجريبية، وألمانيا تقترح قوة أوروبية بديلة لليونفل بعد انتهاء ولايتها. وفرنسا وألمانيا توسعان شراكتهما الدفاعية لتعزيز استقلال أوروبا.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: المدونة، مدونة اليوم، جمانة حداد، ليس حنينا بل انهزاما.
9: في السابق كلما كنت أسمع أمي تتناهد وتقول رزق الله أيام الحرب كان فيها بركة أكثر من هلأ، كنت أشعر بإحباط يكاد يجاور الغضب. كنت أصرخ في وجهها بركة؟ أي بركة يا أمي؟ عن أي أيام تتحدثين؟ عن السنوات التي كان الموت فيها احتمالا يوميا، والقذائف جزءا من المشهد العادي، والخوف لغة مشتركة بين الجميع؟ كيف يمكن لأي إنسان أن يحن إلى الحرب؟ وأمي للعلم ليست الوحيدة التي تشعر هكذا وتفكر هكذا وتتكلم هكذا، فأنا لطالما سمعت الجملة نفسها من كثر حولي وإن بصياغ مختلفة. أيام الحرب كانت أجمل، العيش كان أسلس، النفوس كانت أنظف، الصحافة كانت أرقى، الفن كان أصدق، الأغاني كانت أعمق، حتى الناس كانوا أكثر طيبة. في البداية كنت أظن أن الأمر مجرد نوستالجيا تمجد الأمس وتجمله، ثم مع الوقت شرعت أفهم أن هذه الأعراض الغريبة ليست حنينا إلى الماضي بقدر ما هي دلالة على خيبة جماعية بالحاضر وعلى يأس جماعي من المستقبل. فالإنسان لا يلتفت إلى الوراء بهذا الورع والإعجاب إلا عندما يتوقف عن رؤية ما أمامه، أو عندما يخاف مما يراه أمامه. كلما ضاق الأفق تمددت الذاكرة، وكلما أصبح المستقبل أكثر غموضا أو ترهيبا بدا الماضي أكثر إشراقا، حتى لو كان مليئا بالحروب والانهيارات والمآسي والموت. لا أحد يحن حقا إلى الحرب، أعرف ذلك. ما تشتاق إليه أمي وآخرون هو شعور يظنون أنهم عاشوا خلالها، تضامن أكبر، علاقات إنسانية أوثق، إيقاع حياة أبطأ، أو ربما مجرد إيمان بأن الغد سيكون أفضل، ستنتهي الحرب ويعود العصر الذهبي وتصير الحياة جميلة من جديد. ربما لهذا تبدو غالبية نقاشاتنا السياسية والثقافية أسيرة التاريخ أكثر مما هي مشغولة بالغد. نحن نستثمر في الذاكرة أكثر مما نستثمر في الخيال، لكن الخيال ليس ترفا، إنه شرط أساسي لأي نهضة. ولهذا لم أعد أسمع في عبارة أمي حنينا إلى الحرب بقدر ما صرت أسمع فيها يقينا موجعا بهزيمة الأمل. لعل أخطر أشكال الهزيمة هو أن نتوقف عن انتظار ما لم يحدث بعد، ونقضي أعمارنا نعبد ما لن يعود.

0: تتغير في الزوايا.
1: نعم هذا كلام صحيح، والأمر بالعذراء لآخر يوم لأنه بكرة بده ينتقل إلى الميزان. هلا اليوم عنا شغل ومصاري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بس نكون دارسينه بشكل جيد. الزوايا في 4 زوايا، 3 من القمر واحدة من أورانوس. أول زاوية تشكل الساعة 1:15 بعد منتصف الليلة الماضية هي تربيع مع المريخ،
2: نوتة عربية
1: مشعر بالملل من أي عمل روتيني بينهم فيه. الثانية بتحصل الصبح الساعة 7:15، أورانوس وبلوتو عاملين زاوية تراين يعني 120 درجة. بعض الأشخاص بيحاول أن يدمج التعاليم الغامضة في الحياة مع الأمور العلمية. بعد ذلك يعود القمر وبشكل زاويتين من نفس النوع سيكستايل يعني 60 درجة. الأولى جاية الساعة 9:50 في الصباح، هي مع عطارد. هي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. آخر زاوية تقريبا منتصف الليلة الجاية من نفس النوع بين القمر والشمس هالمرة. هي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. وما أنه القمر موجود بعده في العذراء وما أنه ما فيش خلو مسار، كمان اليوم مثل امبارح ممكن نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو نجري فحصا طبيا إذا كان في ضرورة لذلك.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
1: طبعا في تشابه كبير بين اليوم ومبارح لأنه الأمر ما غير الموقع تبعه. إذن الحمل اليوم كمان مضغوط في مجال العمل، عماله بيتراكم قدامه، واللي بشعر بهذا الضغط أكثر من غيره هم مواليد شهر 4، شهر أبريل نيسان. طبعا مطلوب منهم من فترة لفترة ياخذوا القسط الكافي من الراحة، ومطلوب كمان من الحمل انه يطور روحه اثناء التعامل مع واحد من افراد العائلة. وانا حضرت من قبل وبرجع بقول يديروا بالهم كافة مواليد برج الحمل من هون لستة تمانية من الارتفاع في الوزن.
0: تركيز الثور،
1: الثور بنقدر نقول له يوم جميل جدا مثل امبارح، بدفع فيه للتقرب من الاحباء، الاجواء الرومانسيه دافيه، الحظ ما بيتخلى عنهم، ممكن يجربوا حظهم بورقه يا نصيب مثلا، ممكن يمارسوا نشاطات فنيه وادبيه ولكن فنيه ناجحه معهم اكثر. بس اللي بيسوق السياره بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت ويركز اكثر على الشارع.
0: في تغيير عند الجوزاء؟
1: تغيير جذري لا، لانه القمر ما غير موقعه، لكن الجوزاء كمان اليوم مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، واللي مهتم أكثر هم مواليد شهر حزيران يونيو. تغييرات جذرية طبعا ممنوع لأنه عطارد عماله بتراجع، لكن تغييرات بسيطة ما في مشكلة. وطبعا صفقات عقارية وشي من هالنوع مثلا بيع شراء، كل هذا من أجله من 24 من هذا الشهر بيكون ناجح معانا أكثر. وأهم نصيحة للجوزاء يخففوا من النفقات التي تتصاعد باستمرار.
0: كيف أجواء السرطان؟
1: فيها حركة واتصالات ولقاءات وسفريات، ولكن أغلبها جوا البلد. ممكن جدا السرطان يكون في عنده تعامل إيجابي مع الإخوة ومع الجيران، لكن يركز أكثر في حياته اليومية، ما يخلي التشتت الذهني يسيطر عليه. والغالبية العظمى صاروا محتفلين بعيد ميلادهم، لكن الأقلية اللي بعدهم ما احتفلوا بعيد ميلادهم يديروا بالهم على صحتهم.
0: الأسد،
1: الأسد مركز على الوضع المالي، وبنبشره كمان اليوم في عندك فرصة لمكسب مالي، خاصة إذا كان اليوم من مواليد هذا شهر آب أغسطس. المكسب هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغل ضايعة، في منهم بحصل اليوم على هدية أو جائزة. بس الأسد كمان كل آياتهم يديروا بالهم على صحتهم قبل ما يجي عيد ميلادهم.
0: العذراء يلي هو بطل الأبراج،
1: أكيد العذراء مليان طاقة مليان نشاط، القمر عنده والزهرة موجودة عنده والشمس بعد موجودة بالسرطان، كلها هي عوامل لصالحهم. يستطيع مولود برج العذراء اليوم أنه يبادر بخطوة جديدة يكون دارسها بشكل جيد. شعبيته في التصاعد، الأضواء مسلطة عليه، الأشخاص اللي حواليه بميلوا للتعاون معه، بس في نقطة واحدة أنه يدير باله في التعامل مع بعض الأصدقاء، أفكاره مش هالقد مقبولة عندهم.
0: هلا الميزان، هل عنده تشابه بين برج العذراء وهو؟
1: الميزان مشكلة امبارح واليوم، واسأليني أنا كميزان، الميزان تعبان، تعبان يا نفسي يا جسدي، عنده مشكلة معينة، ممكن العمل متراكم عنده مثلا، أو عنده أشغال مش قادر يكملها كلها. إذا في واحد مريض لازم طبعا لا يهمل في صحته. على أي حال الميزان هو

0: بس هذا اليوم يطور روحه يمشيه بالتي هي أحسن. من بكرة الصبح بيفتح صفحة جديدة بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
1: هل العقرب أفضل منه اليوم من الميزان؟
0: أكيد أكيد يا ريت. العقرب أفضل بكثير من الميزان وهو نشط اجتماعيا في هذا اليوم. بإمكانه في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مثلا مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. أهم شيء بالنسبة للعقرب هو مليان طاقة مليان نشاط، فيش مشكلة، بس أهم شيء أنه يديروا باله الأكاديميون يديروا بالهم في الدراسة والتدريس، يركزوا أكثر.
1: القوس
0: أكثر شيء مشغله العمل ومركزه الاجتماعي تقريبا زي مبارح، فبنقول للقوس حافظوا على الإنجازات الموجودة، اللي بدي يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ما يقوم بهاي الخطوة في هذا اليوم رغم أنه فيش خلق مصار يعني. بس في شغلة واحدة، إنه اللي بيشتغل بشكل حر مستقل أحسن له يقوم بهاي الخطوة في 24 أو 25 من هذا الشهر.
1: الجدي في عنده شيء مميز؟
0: نعم، بالنسبة للجدي عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ممكن تكون عنده سفرة للخارج مثلا، إذا بسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع. كمان التجار يكونوا صاحيين اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، مع أنه فيه حركة كويسة يعني مش سيئة أبدا، بس لأنه عطارد عماله بتراجع ينتبهوا في كل خطوة بيقوموا فيها. بالنسبة للجدي كمان شيء إيجابي هالمرة، الأجواء الرومانسية الدافية، وفي قسم منهم بيعززها أكثر وأكثر، في قسم بيبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد، بس بنقول لهم هاي بتكون يعني مغامرة فاشلة أو عابرة خلينا نقول.
1: الدلو،
0: لا الدلو مشغول بأموره المالية المشتركة، من امبارح لاحظنا عليه أنه عماله بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة للدلو كمان اليوم للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. في نفس الوقت ممنوع يدخله بشراكة مالية جديدة ما يكفله أو يقرضه إنسان مال، وإذا عندهم برنامج ادخار أو بوليس التأمين يفحصوها يتأكدوا منها حتى يتأكدوا أنه مفعولها ماشي بشكل صحيح.
1: يبقى لنا الحوت.
0: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية ممتازة جدا بعززوها أكثر وأكثر، بس هذا لا يعني أنه يتمموا طلبة أو خطبة أو زواج زي ما قلنا، لأنه عطارد عمله بتراجع. توقيع عقود تجارية إذا في ضرورة قصوى ممكن، بس بشرط يتفحصوا كل صغير وكبير في هذا العقد حتى ما يتورطوا في وقت لاحق. وأهم نصيحة للحوت بنقول له بهاي الفترة أفكارك مش هالقد مقبولة عند الأحباء، رغم أنه يعني العلاقات قلنا كويسة وبعززوها، يحاولوا أنه يقنعوهم بطريقة دبلوماسية مش رغما عنهم.
1: معي رسالة من محمود من دمشق بيسأل ما هي الخارطة الشخصية وما هي فائدتها؟
0: الخارطة الشخصية بنسميها ناتر تشارت بالإنجليزي، هي تحليل مفصل لشخصية الإنسان بما في ذلك من إيجابيات وسلبيات. هي بتتناول شتى مجالات الحياة من وضع صحي ومالي واجتماعي وغير ذلك، يعني هي بترشدنا مثلا عن فترة الارتباط، فترة الحصول على المال، تظهر لنا الأعضاء الحساسة في جسمنا حتى نحافظ عليها، تعطينا الفرص المتاحة لإحراز تقدم في العمل وشو العمل المناسب إلنا. تشرح لنا الخارطة كمان لماذا يتأخر الزواج عند بعض الأشخاص، في مليانة أسرار كتيرة بقدرش أذكرها هوني. باختصار هي صورة كاملة لشخصية المرء، وبموجبها ممكن نتصرف بحكمة أكثر حتى نستغل المجالات الإيجابية عنا ونتخلص من المجالات السلبية.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت؟
0: اخترت ممثل أسترالي كوميدي اسمه شون ميكاليف.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا

0: بينام ولا سهران عالطاقة كل العشاق بينام ولا سهران عالطاقة ولا سهران عالطاقة.
1: نوتة أريبيا دوت كوم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعت

مش دفعين نحنا كنا طلعين طلعين ومش دفعين.

عليها شو حلو.

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: Nota Arabia من Vancouver إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

0: الابواب بعد الفرقه بعد غياب تلاقينا باغلى احبابي
1: والتبكي بتعمر وزنود تلوح بالعالي العالي
0: والتبكي بتعمر وزنود تلوح

خلي على المشتاق ناطر بسمي رد الروح لو كنت اسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي تبعت لك سلام.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا سكر قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بعد الهجران بي امي كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب خبرني يا طيب.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
1: وكمان هيك
3: أو برجع

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي
2: بتر

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هي
1: تغسل اللي ترحى في نبع
0: وكمان هي
2: أهلا على قلبي
0: وكمان هي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهي
4: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

نوتة لكل مستمعينا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية. نوتة

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية .com. نوتة عربية بتحكي لأختك.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

سميلي قصة حب، كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدة كملت. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة. ما كل شي نحنا منوصله منمله بعد دقيقة.

0: العربية بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: الناس شايفينك بطريقة وانا لوحدي.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخلت روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان نوتة نوتة عربية وكمان هي
2: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير الورواح.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بس كده انحرفت وبقت شعبية شعبية.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

motoarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هيك،
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة،
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى،
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

لفت خونك ونزل دمعة الغيري من عيونك.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الليلة رح نقطع سياج العزوبية، ايدك بايدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ انك روحي وساكنة فيه.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وهي
5: حذرتك
6: عربية
5: أنذرتك ميت مرة
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: حتى عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: ليه مش سهل؟

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: صباح الخير يا أسطى، فين باب العشاء؟
2: والله مغلق للتحسينات.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة ريان.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوطة عربية
1: نوطة عربية مبروك الإذاعة ربيع جمال
2: نوطة عربية.com تستحق السمع.